0: دانش لو شو يخي داري خويا نعود نعكس
1: بوكراوند تاليني خاصة ومدة جدا.